0: برين دقيقة.
1: شمسية يل خصابدة يانجي يلنين برينش كنا. نوروز.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Donald Trampning maxsus vakilini qabul qildi. Hind kompaniyalari O'zbekiston energetikasiga 3.4 million dollar sarmoya kiritishi mumkin. Degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash uchun yiliga 355 milliard dollar kerak bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.